0: جميعا أن نرحب بكم من قلبي، فأهلا وسهلا مرحبا أخ الكريم. إن باكستان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تأتلوا وتفتخروا بالترحيب المشروب بدر الحجر الحساسي لمتحف السيرة النبوية في الإسلام آباد. شكرا جزيلا.
1: Big, big love to Seth Combo for that incredible mix. Afro Tech, Afro House, three-step flavors. If you miss any of that, please listen back on the Rayo app for the next 30 days. I've been Larizzle. We are signing out, and I'm back on your radio same time next Saturday, 9 till 11. Peace and love.
2: Larizzle.
3: This is Kiss Extra.
2: New to the Kiss Extra playlist this week. Tyler and Zara Larsson. Did it again. Jesse Reyes featuring Stormzy. Paolo Santo.